0: وشيستانم لا برنامج ملوانكا وجوان ترين سلافان لبر شحالم امروش لا ابقيك نيو برنامج ملوانكا لا شاري قلاو منارة ولا قل ايوي خوش هويستم حتمية تابورة برايتي جيشتي راقاندنو جابو بلاو كراوة لا شاري هولي ري خوش هويست وليرا خان ميك بسراكينو اتنا لاي خاتو خونشا بزاين رجعنا كيت شويني كارفيت خوي بتشيو سرقالك خاتو خونشا سلاو لبر
1: سلاو لبر تابان خان
0: تندرسيت باشا
1: بخليك
0: زور سباس
1: بخير بيت سرطاق تاتي سباس مؤمنون بقربان سلامت بيت خوش بخير بيت
0: ما شاء الله جلك ودا كان زور جوانا
1: سباس بقربان خوش
0: جوانا كانت انجرينجي ايبت لي كردي
1: والله زور حزمنا زلي كردي بتايبتي لفصل بهاران كورزي بهار دادي زور حزمنا زلي كردي
0: اي فصلة كانت
1: فصلة كانت دي شاها هندك اسعادة
0: كانت مناسبة
1: كان بلي بس كانت مناسبة وبونا كان زلي كردي لبركة
0: دي خواسر كوتي
1: سلامة دي بقربان خوش بيت
0: وابزان توز دستوري هوليري يعني جوازة بوشي وازي جلي كردي وانيا
1: بلي بلي خوي لأصل دا جلي كردي هوليري وايا يعني اوا
0: بوشي وازي
1: بوشي وازي استا هندك اوي تذاكرا يعني هندك برين
0: بورانكاري
1: تذاكرا لجلي كردي بلا ما من هر حزة كان بوشي ويا دورينا كي بوشي وي بيت
0: دي زور باش يا خوا بيرو
1: سلام بي بقربان
0: زور سباس
1: خوش بي
0: دك زيات الخاتو خونت بناسينو وليلة كاري تم خوش لزاري خوتو جي بي سي
1: سباس سرتا بخير بين خوت استاف زوانا كان بخير بين سرتاهم من خونتي مام رسول مبيدرين
0: باشا
1: ليرة نسنجي مدير عامي بري وراتي كشتي راجي عند نو تابو بلاو كرنوا كاركاني نسنجا رادا برين
0: باشا كروجاني تيرا زيات كاركان تان خوي لتشي ابيني تو
1: كاركان مان خوي زيات لو ابيني تو استا دائرة كمان يعني بري وراتي كمان لا مولتي راديو تلفزيون كان أداتن بلي وهروها مولتي نسينجا كان على بيان كان كدانوي اللي ركار بكان وهروها مولتي كاركردين كومبانيا كان بوكاري راقي عندن وهروها مولتي تابخانة كان لاي ايميا
0: كاو دكري بلن بشي كي راقي عندن للاي ايوه
1: بلي بلي بشي كي راقي عندن لاي ايميا مولتي بيشي تابا مانيا كان لاي ايميا
0: بلي
1: بلي
0: باشا كاو دكري بلن لسر چو سيستم يعني لسر چو بنمايك بونمونا ايوه راقي بيدانين براديو تيفيا كان
1: او خوي وزارة روشنبيري
0: باشا
1: بجمارة لبو من دادة بزينيتن استا جمارك من هي جماري صالي 2014 ببي ببي أورين مايا أما كاركان رادة بارينو مولد دينا راديو تلفزيونة كان
0: باشا كاتو دكري بلم اگر شونك بمولد بيت كاركات او اجراءات لغلها ناكن؟
1: بله طبعا او انا اجراءاتي خويا هي قد بزاني شوين يعني شوية بلام استاكا زوربي بيجا كان سيبرن ياخذ زوربي بيجا كان نازانين شين قد بزاني او بيجا يعني نوسينجيان نيا شوين يعني ديارنيا اقر نا اما اجراءاتي خوما يعني لغل دكين دوزي نوان
0: قرز بيخاطر
1: ايه طبعا دوزي نوان
0: قرز هيكي لغل نغل جولكا يعني لما علاكا
1: بله
0: داني شيء هذا سكاراساني زور كراو يعني لما علاكا خوطة توعي ميديا اقدام
1: بله بله
0: بانجا بو ايوش دوزي نوان قرز بيخ
1: بو ايما قرصة او ناج دوزي ريتو تابان خان او انا ناج دوزي
0: ريتو بلا ما قرنسينجي هبه مولاتي هبه اسان ترابان
1: بله اگر نسينجي هبه تو مولاتي هبه اما اجراءاتي خوما لغر اكين ببي اورين مايانه كلبو مان دابزيا
0: باشا كواتم ذكر بلم خاتو خونشا چن ويزگي بريو تاوكو هارتم شويني استاي
1: والله بالنسبة ويزكا كان اي طبعا اما جنان بعام هموما زور برين كوس بديتا بردمان
0: راستا
1: اتا دقين او اواتي او اواتي كت اما بي دقين بلام دا بيهره لبوي هولي لبو بدين
0: باشا
1: من خوم لا بيشتل لا مشق راهي نامبو
0: بله
1: استهاتي توصل بري وراي تجشتي كمان او كاتي بري وراي تبو دواي اوستم لديواني وزارات لديواني وزارات لو ما بيسي صال لبي دوام مكرت لبشي جندر وانا ايش مفر دواي اوش هات مو ايرانا ليرش فكره كان ما راده برينين ببي بيبيست توانه خوما
0: باش كاتي دكربلم خاطر خونش كاري كدوله سبرسيجنا
1: بله بله کارم کردو ولا بشی جندر
0: بله
1: بلان بشی جندر بشش اوند قوله پیناسی اوند زوره خلق کشمن زور بلا ردا برای لتی گیش تی گیشتنو تینا گیشتنی او شیا
0: وشي تمكي جندر
1: بلي وشي تمكي جندر اقرنا الجندر خوي لأساس وراس تكيدا جندر بواتاي يكساني جنو بياو ديت سن لبو جن هول دادريتن او اندش لبو بياو هول دادريتن
0: عطا بعض يعطا بون كرنو لسروبي جندر بمعنى وينك عطا برز كرنوي خان مانو
1: نابزيني
0: بياو
1: بلي بلي راقرتني بالانسي خلصة لنيوان جنو بياو دا بلي راقرتني بالانسة
0: شكو زور كاد براسي بداخل وخد أماجه بيا شكر نوي زور خرافي بوكرا
1: شكر نوي زور خرافي لوكرا بلام زور بخرافي بلاريان دا بردية أم تمكا
0: بلام إسا أم صالاني داها توزة باشتر بوا
1: إسا توزة باشتر بوا
0: حكم ويكا خلقكا براسي خن نوي زياتر بوا لسر بابتك وتيا جيشني زياتر بوا
1: بلا بله استا خلقك وشاري زياترا
0: وشاري زياترا
1: خلقك زاحيرة كان مان يعني او قنزاني كتاسا بيدقن بلام اوكا كساني ك بتمنن يعني اها خوين دواري كان لاستي بي ويسنيا زور سوشيال ميديا ناكن اوانا توز قرصة اتاتي دقين درين
0: بحشة بابزانم كاكردني جنان لا شاري هوليرا شونا
1: والله بالنسبة شاري هولير هروكو شارة كاني تر
0: بحشة
1: زور استنج ديتا بردمان
0: بلا
1: يعني لا لا هم لا لروي سياسات لروي حكمراني بلا مجنا كان استأجر دبيني لا لا للعالم بتايبتي لكردستان جنان تيدا كوشن جنان هولي خويا عندنا استبرج جنمان هي وزيرة جنمان هي هم لا لا لا لا سياسات هم لحكمراني شوين بيان ديارة شوين بنزيان ديارة هول ددن وسركوتوشن
0: زور بعشرة بزم لمبرو براتيا خانم منزورة
1: بله لبرو براتيا كمان خانم منزورو وهرو كوبيا وكان إيشو كاري خوين جيبة جيدة كانوا بريدة بن أجر روجك جنك لموظفة كان مني كارا كمان بقى ده كويت كواتا جن نيوي كمالا
0: تواكري
1: نيوي كيتريشة
0: زور باشا زورم بيا خوش بك أجر روجك خان مجنية إيش كان واسطة
1: أري والله تك هرك سو إيش خوي
0: بكمان
1: إستك لبرسراوي كارديوري من جنة أجر حسب خانيت بروابك زور بي إيش كان من دوستيت أتحسب خانيته كواتا ليرة ده جنش شوين بنزي ديارة بياوكان من بنبوني جن فتشانا كبير هاتسان دل راسي داش خوي وايا
0: خوي لواقعي شوايا
1: بلي
0: كجوانا باشا باباسيكي خاتو خونتوكم باب زانم تاتشند لكم لخزانة كي ايوها قرينجي درابوي كجنان كابكن
1: خزانة كي ما خزانة شي هرچند عشائرین بلا مزور آزادی بجنده جنه کان من زور آزادن
0: بلا
1: زور بی جنه کان من وظیفه داریان هیا هم ل شرکات کان هم لحکومت برسمی یعنی آزادی تاومان پیدره اوانی جنی حبس بکنو جن لجوری بیتو وات مشای جن بکن یا جنوه ببینن بس ایشو کاری مالاو برای و ببعتن نه جنه کان همویان اتحدک حریتک من هیا بنسبت او دابو نریتی او کمال گایا
0: باش بابزم که اتا جنگی که باش رخصاو با تو بو خوندن
1: بله
0: خوندن باش
1: خوندنم به هوی بارودوخی سیاسی
0: باش
1: لخوندن دابره
0: بله
1: دوای اوا دوای 26 سال دیسانتمو قطابخانه او هانا دوای 26 سال
0: باشا
1: اری والله استاش مرحله سارم ل کارجرو کارکردن
0: والله دست خوش چون به 26 سال گرایت و خندم
1: والله خوم حزم کرد حزق بو او حزم هر هیشتا و اتا او کاتی که رخصال بو او جا دستم بخوندن کرده
0: کی پیش گیرید بو با خوند نکت؟
1: والله طبعا به درجه یک حوصه رکم
0: دست خوش
1: اگر جن تو مالی خوی دبی حوصه دائما پشتیوانی یکم بی اگر حوصه رکی پشتیوانی نکاتن کواتا أو يعني سركوتو نابي بروابك لو سركوتو نابي أها أجر يجري كهبيتن خوش تحسب إيش كنا كيد أجر أتوري يجري تهبيتن أها دبيني بطاقة دبيلي
0: أجر كيك لبشت بيت ودري طبعاً اجتماع وحالي قال أجر حاصل اللي قلت أنا برا نجنت معي
1: بلي بلي بتايبتي لمجتمعي خومن أها زيادة بلي بلي زياتر دبي نظرم دبي بياو إذن بدا هرچن دا لاي خومن إسا حائل خومن وانين أما
0: إسا توزة باجبو يعني
1: إسا باجبو
0: برعبا دس هر دولا وانا بيتن هابيا وجاران توزة أو جيلي يكون وانيا
1: أو جيلي يكون وابو بلان بروابك إسا خلق من هي هر لهر لو سر دمي هذا بلان إسا خومن بتايبتي أمن بخوم
0: قرار بين رابج بخوت وهاوسه هر دكان
1: بله كتشكم هر برحمد بي اقرب بابي شمل جيان مابو هر كتش حرو ازار بويما كمير دي شمكرت هر بو شيويا بياو كم ايزاني كسه حرم
0: باشا
1: اري والله يعني زين شونا تابقان ازادي لبو مروف زور خوشه جن بيام بياو بيت أزاد يزور خوش إنسان أزاد بيت
0: بسته
1: دحني لذت ل لإيش كان دكاي لذت لمارو من داري خود دكاي لذت ل أو شوي نيد دكاي كدوام تلي هي عاش تكان بحز خود دكاي إيش تكان بدري خود دكاي بلام أجر يجري كبيت دائما دودلي ل لويك إيش كبكيت
0: بگم باشه باباسی کمالک دستوری خانمانی هولیر کن بابزم خانمان اگو خانمان که زیادی لمالو خان با چیو مشغوله کن کارکان یا چیو نه
1: به نسبت هولیر هولیر جده بینی خانمان زیادر لکاتی مناسبه کن زور حزب جلی کردی اکن
0: خانمانی هولیر هر ماشالله جلی کردی زور زوره برکن
1: بله بله زور حزب جلی کردی اکن به تایبتی لکاتی لورسی بهار ده
0: باشا
1: ويديش المناسبه كان ادويني زجنديتن نوروز ديتن لو خياطه كان ببرناكون بجلي كردي اوانه ويتريش او زجن مان هي مشغول مارو من داري خويتي زجن مان هي بدوامي خوي مشغوله لحني السركاره كي خوي باشا مشغوله يعني روجانا قد سته مشاي سرزاته كان دكي كان سياره كان سيارك دبيني دبيني نيوة زيادة الجنة اها يعني اوانش خواتها شنا كانش هما بينو سر او بابتي برسيجن دو بارجنا كانش واديارة اقر دوامو دامو دزقا كان خوايان روجة غيابا يعني غيابا كواتها او شوينة باتي ده كويت
0: باشا كواتها او شي جن كاتبرقوي خاتو خونشا كوي شون شكر نوي بوكا
1: والله خوشكم جن
0: تنزواني والله خوشكم
1: دايكا هاوسرة اودانية
0: مهربانية
1: مهربانية نعظم يعني جن وصفي ناكريت جن وصفي ناكري لزوري يعني وصفك اوان دو زورة اوان دو زورة جن وصفي ناكريت هلا كونا لدير زمانا و جنا كان من سركر دبوينا جنا كان من شورش يانجرايا جنا كان من خوين ياندايا شهيد بوينا جنا كان من بال بشتي بياوة كان يانبوا اگر بياوة جني بال بشت نبيت بروابك يعني همو بياوة استلماري خوي اگر جناكي بال بشتي نبيت بروابك ناتوانيت ميوان داري كسن زي كاني خوشي
0: بكاتا بالضبط اوش تزور راستا تو كزور كامن زور بكات باس يكم كاشتا مالك وا اگر سيركين خانوي مالكا تو زدر دي كرداري خو معيان بدا ملافز نبيت خلقي ميوانا كانكات ده هونيك بياوكا خلقي بكا هيتشي نابي بيش
1: هيتشي نابي بهيت
0: وانيا
1: راستا كيت وزكواتا ليرا دا بالانسي دل خوشي بالانسي انسان بون با بالانسي جيان بروابكا زيادة لدججنا
0: راستا
1: أولا لا نظم أولا روم كرنوي من ده أولا بفكر كرنوي من وها هروشة
0: بعشا بابزانم دوي أمبرجي أم عمري بوكو
1: دوي أمبرجي دتينا أول ديك أمن ليجي ما خوم لا هولير لدايك بويما بلام بهوي بارودو خي سياسي تشينا قندك خومان قندتشي زور دل جيرو دل رفينا لانكي شورج بوا قندق بوا بيبش نبوا لأنفال بيبش نبوا لكيميا باران بيبش نبوا شهيد بيبش نوا لناندان لبو أو بيشمرغاني كخبات ينكرليا
0: زور باشا كواتا كل برسيا رخصة كاني ترمان أبينا برغي دومو أتشينا قندكت
1: باشا
0: دليان بويك زور بلخوشة بي
1: بلي بلي
0: فانيا
1: بلي بلي
0: شان دم كانت في دتو
1: دم كانت في مو تنزاريش أتم شانازي بقندك موكم درم زور خوشة بي لو قندك
0: الله مش هاد الخوشة بي
1: سلامة
0: بي قاعد ياما أمر الخوشة كتا كان بدو هندو
1: قرباني سلامة بي
0: باسي أزمي خوتا كان
1: باشا جان
0: باشا جان فرمو خنجا خان

0: تربيه امري دركر ليره مكتب دربتشيتن
1: باشا
0: هلا بو خويندن طبعا خالتي ايره خويند دواري نبو
1: بله
0: مكتب الشي اللي درس نبو بو تن ما مستايك هاتن ليرانا لبو درس دانا واوانا بلان كديتيان خطك يعني النيواني دو حزبه نيانطاني دائما تقونا خوشي هبو لو قندا
1: باشا
0: قرانو كوي لكوي وهاتبون ما مستايا كان كقرانو امن خمتم لقر مدير التربية قسم كر بخو بخش ليرا درس بريمو بو ما مستايا
1: باشا
0: خوش بختانا تواني من قتابية شي زور يعني من دالة شي زور استفادة بكا لو خويندنا نزيكي هشتا وحفت قتابي من هبو برسمي لو أنا سروي بس قتابيش ما نهبو بجوجر جوجر كان شيء بون جوجر كان أو أنا بون كلا سروي دوانزا وسينزا وأتابي صالشي تدابو بجوجر دهات لو أوي فيرا خوين دواري بن فيرا ألف بيبن بلام فايل يا نبو برسمي فايل يا نبو برسمي بلام أمن فايل مليان أندرس كردبو لو أوي أهات وقت تشجيعك هاول بدل لبو خين دلو بلي بلي بلي
1: باشا باب زانم ام قندا بچی ناسراوا على دستاو تانچونا خواردنا كان تانچيا
0: والله بعام
1: خان مكان خوان بچيو مشغولة كان
0: خان مكان زياتر بإشي ماري ليرو مشغولا لبرو هز داو دامو دزقاية حكومي لينية لو اوي
1: خنجا خان برهمي خوماليان هيا
0: برهمي خومالي هي انا وكو اساكا جوز مان هي بلام زورنيا
1: باشا ماس مان هي
0: بنير مان هي زياتر
1: اخواني بأجل بريوانا زور باشا
0: زياتر بأجل داري ومشغولن افرتا كان وإشي مالي خلقا كاش بيا وكانيش
1: باشا
0: هي بيش مرقايا
1: بلا
0: وكو وظيفة كسان وظيفة حكومتي انية تزيقل لبيش مرقايا تي إزا مدزقايا تي حكومي لينية لو اوي برين موظفك هي خويان بيتو اوانا
1: باشا تشي هذا وريك تهلم غندك هاتي لنا غندك تشتك تشتي قاعده خالتو اكتب بيره هاتو
0: والله يا دوري زورم هي
1: باشا باكم لو يا دوري انا جمع لي بيت
0: خوشترين يا دوري اگر تمشى بكن رسمي او خانوا بقرن او يا كم مكتب ولا غندي بلا كامن هشتا وحفظ طلبم تي درس بيدانو استفاده انكرت استفاده یان کرد استا همویان هی خرید کلیه هی لکلیه هی خندواره چی باشه کدی او خانی ده بینم درم زور خوش ده بی براسی
1: ام خانوی کم یعنی او نیم کم بلو کانی لسره
0: بله بله او مکتب بو یک جوری گوره بو صبح چی داران من دانا بو هم خوم دوری فراشیم ابینی خوم دوری مدیریم ابینی خوم دوری ماموستایتیم ابینی هر خوم بو سر پرشتیم اکر
1: هموی شکم کلی پیناوی که خوند کار کن نو استن براسی ونیا.
0: بله بله. ایوی دیش یادگار یکانی دیکشم کتی شاری بوم هات بوم گوندی خالکم دادی شناین دکر طبعا نم دزانی اصلا هیسم لازم.
1: خالکی شرط بینی چی آنکر؟
0: خالکی گوندم ابینی.
1: خالکی گوند چی آنکر؟
0: شناین اکر. شناین. واتاکش تو کالی آنکر.
1: پی الان شناین؟
0: لیر پی ارن شناین.
1: واتا ل گوندی بلا.
0: بله.
1: واتاکش تو کالا و تری؟
0: شناین.
1: شناین.
0: آه شناین آنکر. آزاد توتن او توتن آنکر پیاز آنکر طماط آنکر.
1: باشا. شناي تكرد
0: منش آه يا صالي كم تمشام ذكردن بلام صالي دوا مسيم زور لو عم باش تربوم
1: والله أفضل
0: أري والله
1: أري دام تون بو إيش كان
0: إيش كان يعني بياس ساندن بو بحكم أوي زادنا هات بو إيرانا باشا بولاغو أوانا حد يعني تشيرا يعني
1: ساعتها بيسا زانياي باشا بيسا كشتوكا
0: بالي هما بالي بيشتر نمبو بلام او ما وي او سن صالي كليرانا بو بلي زان ياري باش مي لسر كشتوكارو لسر اجل داريش
1: زوت باشا
0: بلي
1: حتى اجل داريش باشي
0: بلي تسك اجل داريش بوينا
1: زوت كاتا ازاني مرو مالات اشتي واف دوشي بلي
0: بلي اهري
1: اتواني بيكي بماس
0: بلي ايتواني بيكم بماس بيكم بپنير
1: والله باش
0: اوي پنيرك بكرين بيكم بشيريش يعني اوانا هم دزاني
1: او تندوسك ده شيريش شیریز یان سیریز
0: نه بخوی شیریز شیریز
1: شیریز باشه
0: بله شیریز اما در این نظام از زمان کانی دیش زمان
1: خونه ما پین الان هاوران شیریز نیا
0: شیریز
1: باشه
0: شیریز مشک جند
1: باشه
0: بخوی توان خان که شیرکت دوست
1: باشه
0: تو زد دری گرم کور گرم کوری دکه بطای وکو شیری ماست نیکورینی
1: حالا تو زد

0: بله
1: توزيك بكري
0: باشا.
1: او تهيويني لي دكيت كهيوينكك ذكر باش تنصحاتك
0: بله
1: لمش كي دكي اه توزك تندي بيتن
0: باشا
1: باش تنصحاتك لمش كي دكي كمش ككت جان
0: بله
1: ناو ناو اها تمشا دكي وهندك اوي تي دكي كمش ككجا خوي ديارك جايا روني دكي ويتسري كرونكت هنا داري لنا دويكا او دكا لو حالتي كمش ككجا ماس نامينيت بيدرين دو كرونكي بسركت بيدرين دو او دكا لما نزرت كر رونكي جوان دكشي رونكي لسر هر دقري جوان دكشي
0: بله.
1: او كي دكريري او اوي لبر او او ما يتوا دكرينيو دبي تشيرش
0: ما شاء الله اركي زوره
1: دي سان اي باليوي اي باليوي او كا او دبي تشيرش شيريجا كاش اكنا كشك
0: بس مبالي. كشك والله زو خوش
1: اري والله خوش
0: ونيا
1: خوارني كردواري تدرس تبي ها شيريجو غني بيدرين خوارني شي زو خوش فولكلوريا
0: باش باب دانم لا بهاران دا اسل ورزي بهاران راتشان غرينغي با خوارنا بهاريا كان
1: والله انك هر لقون لا شاري زور اهتمام لو فصله اهتمام بالي بالي اهتمام زور ب جايه كان اذن جايه كان بهاري
0: باشا
1: اللي رانش تيا كان ما شاء الله رواسي لديتن كاردي لديتن كنجري هي بلام اتحدى كنجري كي كما تك زياتر شاخه
0: رواسي ليك
1: بالي
0: رواسي ليك
1: بالي بالي استلاي سر باريختي لاي بيدرين بني كرتشي وأوانا بن زوانا جاي
0: باشا
1: أوانا رواسي لي
0: باشا باب زام سوري
1: كاردو شاخي شي هي تافان خان
0: شي هي
1: كاردو كاردو شاخ انغورين كاردو وانا
0: كاردو
1: تاو اما ارين كاردي
0: بس كاردو ولا كاباني خوي اوي وانا
1: بالي كاباني خوي اوي اري والله كاردي شاخيش زور بتام تري لو كاردي كل دشتي اما بكاري ديني
0: كاتا فرق هي ولا شاخ ولا دشت
1: بالي كاردي كي ايرانا هم بجني برندا يعني باشا. بجني برزا هم بلتي بانا
0: باسا
1: اري والله يعني زور بتام ترى هر ترى
0: باشي او كاتي كلا جوند جون باب زانم جنو بياو هر دوكان بيكو شان بشان يك كاريان كردو يان لوشا هر جنان ايشيان كردو بياوان دان نشتون
1: نا خان جنا كان زور ما دي تريج بون او كات لبياو كانش سكا كبيانيان او اناني بيانيان طبعا هر تاريك بوكا خلقك كاليرة توسر ايشي خوي
0: باشا ناوي
1: كشتو كالي خوي
0: بلا
1: جنا كان هم نانا كان حاضر ذكر أرتشينا حاضر كردين يعني لسربو هم ده تون ليارمة تبيا وكي عند ده شيناتي كان يعني ذكر
0: بركو أرتش كردين
1: أو ده من ده كان أو هر هيت أو هر واتزبا أو ده دواي أو إيش كان لنا أو شيناي دهاتنا وزور ما عندي بون بوني وراه أهاتن نانا كشان حاضر أكرت دواي أو إيش يعني لير أو نبو بروجي او نهات بولو بو ايرا
0: باشا
1: كجنك للشنايه كان دهاته ولي رانا دتو بتنك اوي دينا او زخوارنا كيف حاضر ذكر بندكاش او كاتي اسا بندكا دواي او لافاو اواني كلا وزن من صالك بيش اسا 2006 وحفت اوانا بوابزان ملافا وكات
0: بلا
1: نيوي بندكي ويرانكر
0: بدا خوا
1: لي راهت مجمعه كان وكو مجمعه تنخانو يا كان وكو باداش لو قرب كرنوا
0: بلا
1: اسا حاتين او خانيت شي مانتو انا هم شي مانتو مصلحه
0: اقلنا كم خانوي تيابي او قلبي
1: بلا اسا خانوي قل زور بكمي مايا او كاتي زور خوش بو يعني تامي قند لو دايا كخان وكان قلبي
0: قلبي والله جزو باكي داري تيابي او هالتور طيب بلا
1: اري والله دائما لو تهب وجن هر ماندوبا
0: والله
1: جن هر ماندوا يعني دو زار سي زار زياتر لأرتي بياو أرتي زياترا
0: اي بويا او تري باج لجير في داي كان ايا و
1: بلي
0: جن بجو يكتري وصفة كري واني تقوى
1: بلي اري والله
0: باشا
1: جا تابان خان بلي بتايبتي قندي ما جنكاني او منطقي بعام
0: باشا
1: جنكاني عن زور ماندون زور تاونا ترسيشن
0: بلي
1: بيدريش نبوينا اوانا لا لا لا تشيميا باران بيدر نبوينا لانفال بديان انفال يعني هي بديان شهيد يعني هي جنا كان يشوف بيا وكان زحمه كان تشا جنا كان يش لو سايا انا ماينا ولا قال مفرزي بيشمرق سرت هي كان مجموعه بيشمرقك مان هذا نيتواني برواتن
0: بلي
1: لو سايا انا ماوا اوان جنا كان يعني لقربو جنا كان فالبش كامبون هاو كاري شامبون
0: باشا ما شاء الله خريقه وكان الزور يعني باستم جمال دنجيك تبي باب زام سرتاوي اول كويت
1: سرتاوي او اول جندي ملكانه وديت
0: باشا
1: لو اني ملكان يعني اسا كان ياوي هبيتن تارينا كان ياوي هيا
0: بلا
1: اتحدك لواني بردوكو اوانا هم كانياوي كم يان هي كانيا وكان هم يان بيك دجن لو روبارا روبارا كان درس كريا اوش كانيا وسرتشكش كان سبينداري بيدرين كتايبته بجندي بلا ازياتر او اوي اوي يعني اسليره وا كذا سيخواري لدواي او دسرا او دي اوي كان سبينداريا او اوايا كذا تتو قال لي حليب او انا
0: باش اللي وياك هات انسرت برنامج كذا بزين بنا وغندك دار كي لي بو هر شوار دوري جيرابو
1: امبل او دار هل اللي دير زمان و يعني
0: باش دار كي جوربو
1: باب بر احمد بيدي جيراوا
0: باش
1: كبابي لو جيرايتو او دار هر هوا ثمني لواني لبو سيصد صار صد لواني زياتريش ثمني اون دبيت دارك امبل
0: لا بينك توز شقي بردو دارك
1: او توزك شقي بردو بلا نازان مدواي شي اقري لنا وكردبوا يعني بدا خوا دارك ان تيك دا اقرنا دارك بيشتر او كاتي امل غندي بوين هر كنا شي تي دابو يعني بيشتكي جيرابو يعني او نبو دو بدر بيتنتي او دارا
0: باش لبروي كدارك تمني زور وا فارس غاريان ليكردوا
1: بلا بلا
0: شار دوريان بوين
1: هر كنا كمان بكان سبيندار مشهورو بو دارتنارش مشهوره خوي دارتنار او
0: راستا من كانت ميكم جوا مزاني شخص وشتيوات چونك زور جو هر چوار دوري ببلو جيراب
1: بلا انا او خلطي قندي وايان لي كردوا هاوينانيش دين لبو اسرحتي خويا يعني. دين لبو اسرحت دا كان ميواني قندا كان قندي كدين اتا قندا كان يسريش كميوانا كان دين اتا سرك لسر او كان يندن ناس نسريان يعني نارو نوا
0: ك اتا اويم كان يباك بخوار نوابيه
1: والله
0: لبري
1: نانا وكو لبري اروات بلام اها لسري لواني قندا كان اشي لسربي حيوانا كان لسربن بلام اوي كان سبينداري زور خاوينة لسربي تشاوكي زور خاوينة
0: باشا باب زانم كواتا تو خوت وكو خزانة كي خوت كاتشن جرنجي ببر هما خمالي كان اي بابتي كردواري وكتوي اي
1: والله من زور جرنجي بي ادم زوري شم حزليا
0: باشا
1: استلوتي بهار دهات يا زربي روجا كان لماريما كارديا كانغرا يعني زور حزم ليا بس تركا اوندنا بلام كارديو كانغر زور ريواز زور خواردني شي بهاري او هم صحيشه بالنسبه خواردني فولكلوريش زور اهتمام ب برهم أجل يا كان دم إسا دائما كشكم لماري هي دائما شيرم لماري هي دائما ماصم لماري هي أما دويني بيدرين جنم بكشك دائما هول ددم قط يكروني حيوان مهبيتن يعني زور زور حزم ليه يعني أمن بخوم فول كسشي فول كلوريم
0: والله دس خوش بالله مستاق سيركي يعني دانشتواني شارج راستي زور گرینگی به برهم خمالی یعنی به تایبت زور بی دانشتوانی شرطن با گونده کن لبره وی برهم خمالی هم دست کرده
1: بله بله بله طبعا خان زور تامی زور دیاواست را یعنی برهم خمالی کن اصلا مریش چی کردی لیرانه
0: باشا
1: زور تامی دیاواست را لوی که اگر لشاری خوش بخیوی بکی
0: بکمان
1: حیوانا کن تامی گوشتا که یعنی زور خوشت را تامی دیاوازا
0: راستا
1: هو بزن صحي تريشة سوكا ها اللي راه هيج داو درمانك بكارنايت هيج حلفة شيوا بكارنايت انك زيان بأجالة كبقينيت بجانا ورا كبقينيت
0: راستا
1: ليرانا اشتكان سرشتين
0: باشا ورده ورده نزيك بينا ولاك وتعي برنامه هر چند من حزنعك من زيك مولا وتعي برنامه يعني براستي سرشتك زور جوانا ايرا
1: مبضي
0: بلام امي بيكم بكوتا برسيار كين اواني كسردانيم غونداك يعني لا هر شو لا وسردانيم غونداك
1: خلق السياحيه كزور ديتن
0: باشا
1: او خلق كان دين ك بابو بابيران يعني لي رجيايا دوستي اوانج دين استك امن او مجموعه جناب تستافكت من هنا تا ايران لوانيا وقتك مجال تان هبي سردان بكنوا
0: بونا والله زور دي منك تايبتو
1: دي منك زور تايبتا او خلق كان كدين ايرانش ناسيا وكان يندين خلقك وقت خوي بيشمرغا هاتي لي رانا كوريت سوك ايرانا لانكي بيشمرغا بوا يعني براستي او يقدر بيت ايران او منطقه دوباره و دوباره دکاتو.
0: انشالله امش دوباره اکنون.
1: انشالله انشالله انشالله
0: زور زور. بعد زور خوش حال بودم ولی گفت
1: وعده. امنی زور خوش حالم. سپاسند دکم که امن تن هر بچدار سپاسند دکم که لگرم هاتن لوگوندی تکلیف کی می تان رت نکرده و امن سپاسیم بود دکم لش تان فاق بیتن. ممنون خوش حالم.
0: وقتی میلوان که من جه او کارانم دست خوش. مروی که ممنون که کمانه و. لان کمان جوانه؟
1: زور جوان و رنگا و رنگا، رنگینه. تابان خان خوش حالم که بجدار بوم. لخرمانی ملوان که رنگا و رنگا کد براستی.
0: زور سپاس.
1: زور درم خوشه. او در رنگا چی سوزی شرده بجیرم تو که زور زور حزم لرنجی سوزه اگر بتن ما بیم. خوزگا توخه کده بو.
0: والله توخه تراب ملوان که کمانه.
1: اره والله او غدر یعنی لیم کده. خوزگا دانی یکن دبو هل دقتم لبو استا خوشکم.
0: ولای حق بو.
1: ونیا؟
0: بلا ما ورزی کمی برنامه که بو امقرانه جو ورزی دوام بو.
1: بله. پیروزو دستکانت خوش بی. تمنی ملوان که کت انشالله زور دریج دبیتن. هندی یک گریسی دریج دبیتو ملوان که کت انشالله.
0: ایانا زورم پی خوشم.
1: دزانی گریسی ونیا؟
0: چون نازن؟
1: زور باشه. گوت نوک. بزار آوی جناب تان شتشکی پی بی.
0: هلو لای خوش ما گریسی پی نالین؟ پتو گریس ون یک شد نیا؟ آوا؟
1: نه خوشکم آنگو درین پت، اما درین گریس.
0: آخه زور کار گریسیش بکاری اینی. وا هاورم پیش کامیرا تا و الان تا هر دیکی بکاری اینی.
1: زور باشه.
0: جمعی که یکی کلا یخ خوام لون که کو مورو کانی زور بی یخ خوام لون که کو هر درود ریج به زور دلم پی خوش.
1: انشالله.
0: آقای بدو آخر با خوام کن.
1: انشالله هر درود ریج دبی سرکو تو دبی تن تاوان خان براسی خوش حالم. بناسین و دیتنی جناب تو استاف جوان و خنزیلانه کلا
0: گرتم براسی یکم میوان منن لم سروشت جوانه ولا شاری هولی رولا گندی بلا وادارم بتوانین لما بدعا سروشت جوانه که کردستان هر خان مگلار شنه به من بسریب کهی نوا
1: ایشالله ایشالله
0: و پاشنان دست نوسی اکمان هیا
1: بله
0: زور زور سپاس دستکان خوش دوباره
1: امیش دست سپاسینگو دکمو دستان خوش بیت
0: زور زور سپاس خوش ایستانم بمجاره هاتی نا کتایی برنامه ملوان که امجار من لا سروشت جوانکی کردستانه و تا برنامه کتر و تا خانمه کتر هر شاد بنو خواتان بکنم

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين قورترين ناوندي فروشتني يكنيش تجيبونكاني لسليماني والا کرد روشكاني مايوركا روفارو ميروانوس لغل ازموني شينوي نيش تجيبون لأم جي تاورزو كورسا تاورزو واي تاورز همو امانا لغل سنتري بازرگاني سولي فيو لجير يك سقف دا بو خزمتي ايوا كوكرا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك